0: اللهم صل على أشرف العرب والعزام والإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu an anahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wa aidul masakin al khutbatani fiha ma kana rak'atain min adh-dhuhr fa idza sa'ida al khatib ala mimbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata la anzitu wastami'u ati'u rahimakumullah.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا

منصور من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل

الله أكبر، سبحان الله، سمع الله لمن حمده، ربنا الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

فهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته